الله عليه وسلم استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Sofnya mohon diluruskan dan dirapatkan, celah-celah mohon ditutup. Mohon jemaah yang membawa HP mohon di silent atau dimatikan.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم